ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ኣኼባ ኣቦ እምበር ምስ ኣባላት ሰልፊ። ኣቦ እምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብፃይ ገረዝግሄር ተወልደ ብ26/27 መስከረም 2026 ምስ ኣባላት ሰልፊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ምስ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ምስ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝርከቡ ከምኡ እውን ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ ናይ ምስታፍ ዕድል ዘይረኸቡ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘካየዱ ኣኼባ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሰልፊ ደንበ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራን ከባብያዊ ዕባሌታትን ዘተኮረ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ኣቦ እምበር ኣብዚ ብጥምሮ ብኣብያተ ፅሕፈት ውደባዊ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ክልቲኡ መዓልትታት ርክባቱ መብርሂኡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መደባቱ ናብቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንምብፃሕ ካብ ዘለዎ መደብ ብምንቃል ብቤት ፅሕፈት ዜና ዝተዳለወ መደብ ባህግና ብቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ብመንገዲ ሳተላይት ኤርፒኤም ናብ ናይ ምዝርጋሕ መደብ ቀፃሊ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትባዑ ከም ወትሩ ተግሁ ፀዊዑ ከምኡ ከዓ ነቲ ዓቕሚ ሰልፊ ንምስፋሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ምድላውን ኣብ 2027 ዝካየድ ሓምሻይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ካብ ኣባላት ትፅቢት ዝግበር ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣመልኪቱ ኣስፊሑ ኣብሪሁ። ከም ኣካል ምሕያል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራውያን ተረኺብካ ይህን ምህን ንምብሃል ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ክፉት ርክብ መደብ ብማንዛ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ብዙሓት ኤርትራውያን ዝክሳተፍዎ ጎስጓስ ክግበር ኣዘኻኺሩ። ኣቦ እምበር ገረዝግሄር ተወልደ ኣገዳስነት ናይ ሓይልታት ተቃውሞ ሓቢርካ ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ናብኡ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣዘኻኺሩ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ንቐፃልነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ምምስራት ዝሰፍሐ ፅላል ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ኣበርክቶኡ ከም ዘዕዝዝ እውን ገሊፁ። ኣብ ከባቢና ይርአ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኣብ ዘብረሃሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ትሕብባር ሓይልታት ንህልውና መስሪትና ኢሉ ዘአወጀ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣገደስቲ ዝበሎም ሓሳባት ኣቕሪቡ። እቲ ኩነታት ንኤርትራ ከም ጎረቤት እውን ከም ዝፀልዋ ሓቢሩ። ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝቀረባ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባኡ ድሕሪ ምክያድ ዘውፅኦ ብዙሕ ዛዕባታት ዝዳሰሰ መግለፂ ብምውካስ ውግእ ዘተኣማምን ሰላም ዘውሕስ መፍትሒ ከም ዘይከውን ኣነፂሩ። ምእንቲ ልዑላውነትን ግዜያዊ ሓድነትን ኤርትራ ናይ ምቅላስ ሓላፍነት ድማ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ለውጢ ውዳቤታቱ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ተሳተፍቲ ኣኼባ ድሕሪ ንተሰፊሕ መብርሂ ኣቦ እምበር ምስማዕ ኣብቶም ዘተኮረሎም ዛዕባታትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ብምትኳር ተወሳኺ መብርህታት ብምሃብ ሕቶታት ብምሕታትን ኣብ መጻኢ ክዕመሙ ዝብልዎም ልበዋታት ብምቕራብን ሰፊሕ ተሳትፎ ኣርእዮም። ኮሚሽነር ቮልከር ቱርከ ውግእ ከይቅፅል ፀዊዑ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርከ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ውግእ ከይቅፅል ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ምግላፁ ኤኤፍፒ ሓቢራ። እቲ ኮሚሽነር ብፍላይ ነቲ ብሰንኪ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ጉድኣት ብምጥቃስ ኩሎም ናይቲ ውግእ ተሳተፍቲ ወገናት ናብ ዝሰፍሐ ደረጃ ከየዕርግዎ ፀዊዑ። ኮሚሽነር ቱርከ ብድሮን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተኻየዱ ድብዳባት ህይወት ሰባት ከም ዘጥፍኡን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘፍረሱን ዘኪሩ። ብፍላይ ከዓ ናይ 22 መስከረም 2026 ፅዕፅዕ ደብዳብ ከም ኣብነት ጠቒሱ። ብድሮናት ጥራይ ዘይኮነ ብዳርባ መዳፍዕ ዝካየድ ደብዳብ እውን ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ኣብቲ መግለፂኡ ኣስፊሩ። ቮልከር ቱርከ ኣታሓሒዙ ቅድሚ ኩሉ ድሕነት ሲቪል ሕብረተሰብ ክሕለውን ረድኤት ናብቶም ዝምልከቶም ጉዳያት ብዘይ ዕንቅፋት ዝበፅሓሉ መንገዲ ክፍጠርን ከዓ ፀዊዑ። ብፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ዝተወሰነ ከባቢ ኣምሓራን መስመር ኢንተርኔት ምቁራፁን መንገድታት ከም ዝተዓፀውን ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ እውን እቲ ኮሚሽነር በቲ መብርሂኡ ሓቢሩ። ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝርከባ ማዕርፎ ነፈርቲ ምቁፃሩ ተኸቲሉ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጠጠው ምባሉ ምስቲ ምቁራፅ ካልእ መስመራት ርክብ ተወሲኽዎ ነቲ ቅልውላው ከም ዘጋደዶ ዝጠቐሰ እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር እዚ ኩነታት ሲቪላት ናብ ውሑስ ቦታ ከይለግሱ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ገሊፁ።
كومشنر تركي اب تقراي اب لعلي السنات كي ترفي يكاد نزولو بجاملة اقددكا نو تهدرنا مقتاو كاب حبرات هقرات بزيرا خبوط ابصاب اتي مسلاف مزبال موتن مأسرتن كم زغتلي حبيرو اتي اقددكا ناي مسلاف وفرا قدم اتقوم فتحهم ناب حبر تسب تحويسهم زنورو عبرات كم زتقلل بمتكاس اب لعلي توم تصمتي اكرات الواز اللوم وقنات اطو ناي مبال تصعنو نخجبرو كم تصوحي AFP أسفيرا يتنسو زمرحو يتصحفت حبرات هجرات سلام أم وحس مس حبرات أفريكا كتحبابر قرب مخانو قال أتيو سنة ثلاث أمريكا وصاع قدار منستر يدوك أتو تصويحهم شدست سنة ثلاث حبرات مانجستات أمريكا وصاع قدار منستر ماكرو روبي أم مونغو فدرال مانجستي إتيبيان هزباو وين حرنات تقرأين زكاد زلوغ أب مهداء يدك أتو نصوحهم عديس ستاندار حبيرا أتوم سنترات غمز قلصوه أتوم زواغو زلو وغنات كابتي أب كللات تقرأي عفارن أمحارن السفح زلو وغ وطيهم نما أدزته قربو وين أويهم كاب كوميتو وصاع قدام زمدناتات سنيت أمريكا نبقى دي سابا تاندار بعسران شمونتن مسكرم كتش عسران جيستن تلقى خزينا كم زحبرو كتوم سنترات جون شاهين كوري بوكر تشيرس كونس جيفي مركلي تشيرس فان هولنن تيم كايني زبهالو إيوم نتي أب إتبيا زرق زرلو كنتات نتي أب كتش عسران كلتن بمانقوني النت حبرت أفريكان تحقق قوستن استبصحي سمم سلام بريتوريا أب حدقا زودق مخانو بمتكاس زحادروم سخفتا قليصهم أبتي محسنتهم أب إتبيا قداي سلام أب حدقا بمودقو يسكف النازبل حساب كم زسفرو أون تتقيسو أزوم أمريكان سنترات علم لقاو حبر السب أتوم زواقو زلو وقنات إزي تجمير زلو وق هاديو نما أدي زتي نخمسو تسعنو نخحيل كم سوعن وق نتقصيرو قنا نما لا قرن أفريكا تباريحو زقدا دسقم كم زفتر متنقاقهم اتزينا أصفيرو نايزوم سنترات مسوعتا أمريكا قبل علي إتيبيا وسيناتو زنبرت القدا أسوار دحري كاب حسر شمان تمسكرم كل تشاح إسراش الدسن جميرو ملعالو خوون انكلو نساتهم اتي القدا ناي ملعال وساني سيفيلات بديلوم ما نزي حتوتو أكالات سلي دستوابعن سبعوي قلولاو سلي زقاددن كل عال اي نورون زبل رؤيتو كمزلوم ابتي مسوعتو ام انصباري قوم محبر قيح مسكل كاب تقراي سبات او تيو علم لخاو كوميتي محبر قيح مسكل بعسران شمانتن مسكرم قلتشان عسران شدستن كاب كتما مقالي ميتن سستان حدا سبات ناب ادي سابا كم زوصي معكن زينا رويتر حبيرو ابزو وانزي بسنك وقع امونغو بتاناي وقع زونا تبهلا زلا مقالن ادي سابان قطاوي وقع عزيا سلي زي اللي بتوم قداي كوينوم سنحو سبات بافلوتو سب مزي كريتيو وقنات بمكاين يوم ناب كل عفار كتما سميرا توسيدهم وتوم بمقدي علم لخاو كوميتي محبر قيح مسكل كان مقالة ناي موسع الدل زرخبو معرفة نفرتي تقراي نحلو وق تخفته بعتقات حالتات تقراي تأثيرهم زنبرو أبالات فيدرال بوليس أبتن سلسته معرفة نفرتي تمديوهم زنبرو سرحتن يتات مقد أير إتيبيان أبالات بيتسابومن أبالات سيفل أبيشن إتيبيان أبالات قصر

زيبلو ولد معرفة اللوس نزلو ولدانو يدرب ولا روح من عمالو ولا نبو عيكات زيبلو ولد معرفة اللوس نزلو ولدانو لابا مسوي عند الكاسر.

حتى زي اللون ولد معنا خلص نزل لهم الدالو تفزع صبون حوى من كل خام.